0: القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI.